ባልለም ለፍራፍ ጋ ናትባልለም ለፍራፍ ሩጭሊየም ኪማል ክቲ ኪማል ቀመማ አህማይ ተቁብናክና ቢይ ክረብረስኪ ባንትራር ቹሊክ ርኖቂ ርቢሺክ ትራ ፍራፍ ጋ ፍራፍ ሩጭሊየም ችክቢ አይ ጽቆል ቢቶል ቁአጥታብካ ቁአውቃሻክትካ ምትቆአያ ከንትካ ሞክሜህ ተቆአመስታህ ክንካ ብክአተት አትቆላችካህ አትቆላችውጭልየብ አትአንመርሽንችካህ አትአንመርሽን ሩጭልየብ ክረቀራ ትየአ ሲፓህ ችካህ ለል ቅሽር ችዋጭቀቴ ሩጭልየብ ችክረራ ንክካህ ኩኑትላህ ብየሄርሽን ስቂል ብችል ክረራ ተምላህ ብችከኸሜህ ትረሽላንካ ትርኦልካ ናኡህ ክሽን ናዋል አንቲዋል ትየአ ኦትላህ ተቅብየይ ብየይ ቀስኺ ክሪህ ነብየኸትናሜት ችዋች ችንካ ኩኑትላህ ኡትል ቅይላህ ተቅ ኪኮቴማል ቅይላህ ተቅ ኡትል ትየአ ሲፓካ ክረራ ችንኪክሳ ችፓምኪቀስሊማል ንኺለግሜየ أي أتت أتهن رقن جيباك قلهاي رشاك قلهاي جيبا نواق رشا نواق أبوك هناك بوك تبي بوك أكمت ألوم كخلوم إش بياكوك إش مكانيك رتيت رمما إيخ رتيت رمما ساق كرارا ترشلانك بكشقاهاك إيخ نق إمر نق إيك بتاق كوجوج كوخنال تملوخ بچكاخ ميخ كنا اوخ قطيت قمما كرابراش كيبان كرابراش كيچول اي اخ مايي تقبناق نخبيي خابرا خابا كيتيخ كنا اوخ چكنا تاخ لملخ اخافر شنچكا تساواج تا تساواج قطيا شقاها قيخ ملتيوش تر رخب كاخ رخب رجليب شو ياسي باقس لمالرشن كميك نقوبا كاتران نخبيك

دونك شكا لا بوست ديال تيتلان صابرك واش كانت حقيقه الملكه ملتيوش كتشبه انت حين كاوي بين تشيك بروغراماسيون بوب بوخ كرا صابرك اي خويس ملتيوش كترخوا الكسليمال او تقبتش ابركا نبيكا اي خشينكا اكتوبر ابركا كاميك او شي اي تشيكن كيس هنا ما هنا نعطيك وانت او تصابتش شقا بس اي خيخ رتقين ديوس نقن قبل نقشاقي كرا كتخبرك اول شي كلم لك كتخيخ ملتيوش كتشواتت وتسلحك شنيل لين هي لما يخنا بيبيكا بوب بوخ نبنساكا لابوس دي تيتلان عوين تقنر لك بحقي اور استبقوك اول شي كلم لك كتشاقي.

0: Abraka uur nakasha karu bika ih kami koh kol kachmam kah u eh o bih karan best chha nakasha ka nakan bika nak no chol karat chhara bakhsokh bal nakasha ka tsa abraka uur
1: bih بيسترتش قا إيه رخال بيم بيهر شنك أسليماش هقبل بيه نقرك أخ بطرة نقاخوة نقوت رجو ميلاش نهيلا لجنق نقوت أتسي لرشنك أسليماش إيه رشن أتلاح كاييخ رقيهوه كولبان رئيل تريخون سماخ ونايا أتشي تراخرة سماخ ناتن قاخ كيخ وكول قيخ أتلاح قيخ رشن تيخونيم تكيخ أبتش ألالي بنقناتن قاخ

ونق كيلاش كبركا إيخ خيرا ونق اسمها شخون تنكي كيبا نكي شلا نكي اختيت شو سكالم لحكا موندرو تليف شو سكال لحكا بيه قاس نكي كما بخينا اوخ وير نكي كساب كاس لي مال إيه يتشقا نكي تاوتك خون نق تنكا هم كان اوخ نق كي كما بخيخ إيه برك خبرخ إيه تشقا بس ما هون نكي كيتا شخون تنكي كيبا مش كي بلت خون اتشنق كالان كي باتشكالهم براخ خيا برو نق بس كي خيا اتشنق نكي بل باك بكاس لي مال يتشقا بس خيا برو نق قاس نخني لان الكاهم كاملوري إيلش كي باتش تقيين كي تشوب كاهم كاملوري إيل نكي بيكا نبي آل كاتش كي باتش توس خبرك أما هون هنشلوري إيل نكي تسدخ إيه ونكاهم بنتخت كاتش بام سينو كيخ إيه قس نكي نبيه كاتشوش كاهم بيه تشوش كاهم بيه كلو إكاراك قس إيه أتسنا إلا قس لي مال كاتش كي باتش إكارا قس تقا تسان ما هون كي كيهتا شابترا نياتاو كاهم كاك سماخ بر كارا كاهم كا دستينو إكوا إلش نخ كاتش بام كاقيخ بيه هرکا نوچل که چکا کمیک نوکاشا که تچ پام که پروگرامسیون پا پوخشین که لملخ که تقاقیخ ملتیوش که چکو نق نوکاشا که نات نقاخ کرا که چکا چ پام که واتساپ نوکاشا که اخچالال کرا که روطیل که روچ که اخچالال نتاب که مهور نتام ترو بی رسیبام که چ پام که واتساپ نتا تسیباب کرا رو بی مشكلة عنكم بلا سير تنكا هنكا تيخاش شما بلا سوخوة الكرن بيها بر ما هون ربيها برخش على هل يوم تا ملتيوش نقو كشاكا تسخب ركا وير روتي لابد شابت را نقو كشابا نقو كشاكا بيشن إشي ما تشاه

ايه اور نحكاش اخبار وكل دون فرانسيسكو ابيلاردو تيناتش قاحش بنكا ريسبونس يتبمكا لم لحكا نشتي تبمكا قد نامت سانتياغو تيتلانك.

للملاك رخاف الركوس رجليب بروبيك خا نكمل تيوسيخ كن كاتيبا إيش بن خلال سيس إيش كسانيا القسين إيش نمق إيش كوكوخ إيش كل وبي قتنمت إيش كل تقيا إيش كل نات إيش كل نقا ملتيوس تيبا نق إيش بلا ترق أرئيل ترق سما نكرك أراج قا نكمل تيوسيخ تككون خلال بنق إيكول قتنمت إيكول تتقيا إيكول نات إيكول نقا هيك أيون هيك كستومبر رشن هيك تنمت أورشن قتنمت إبسا دي برنسيباليس كيب نون كيب لون كيت تون تك سماخ بتاق أرميت خاي قاس جولاخ كيب نون بترا قاس نك نوخ كيب نون با رمال را قس نرقا خي سون بكيبا قاس نكيكي كوتا نوخ كيش بلا نوخ رقاها بكيبا إيخ إيخ نوخ كي بيخ ترق بانيك ترق أرئيل رمال كارا نقمل تيوشيخ كن كاتيبا رخاف كاخ رخاف رجليب تشلانت كا إبكين ترخاف رأقا نكرك أراج قا نقمل تيوشيخ تكا كون خلال بناق خي كل قتنامت خي كل نات خي كل نقا خي كل شي تقيا أباخني ترق سن كاشتاخوا رتخ بال قتنامت ملتيوش جيبا قاس نوخ إش بلا إش قلتا إش قاتيا إش قتيت إيش قمما ملتيوش جيبا قس نقي بي بيخ ترق قرئيل ترق بانيك نكيش كوش لانا تشقيخ نق إنا تا ملتيوش كتيباش قش بلا خي ترق برا كون ورق سما هربن آن بو بو خار رخف كاخ خار رخف رو جليب شتو ياستي باق قس لمال رسن قيخ چواق خميخ تكراش تقريك خيب إن تقشتو مخ قرئيل رمال كرا خبرا سما خمارشين خبرا بو بو خندي كن كارو بي چيوا چواق چيك تا چواق چيك قدي

كيعقم خيام تلاخ جوات خير قنكا خير قن رجليف وإخلون كاقن خلال صواتك تي صواتك ماما صواتك تا صواتك تي صواتك تا صواتك علي كيلاخ إيخ أو كين قسكي كوتمال تناول جوج كرا رزوغبال تنامت آتي تلان إلناك واج بام 101

0: استقبلت لمت أتيتلن نبون ساقشك أبكين خبرة غارو برغرامر من آن
1: نمقهم نمقهم نشلع نغتاء بتقبيك نو چول نو يكار بشيك چيبا خاجنق نبانتاقا چبام كوكوخ مقتق نمت كولا چوا چمچليو
0: چقا نقشك خيبا خي أقبل تقصيخ خي نخبي تقال رشين هبلون تقريل خاك أرى نو چول چوا رشين نقيخ كمي
1: توكاشاكا بروغراما
2: نمقهم